ان تيغرينو سلام نحو مريم صغاز ملاك زيابير مساخيو ان كان استبارك خينا كرسوفر يسوع استبارخيو سلام نحو مريم صغاز ملاك زيابير مساخيو ان كان استبارك خينا كرسوفر يسوع استبارخيو سلام نحو مريم صغاز ملاك زيابير مساخيو ان كان استبارك خينا كرسوفر يسوع استبارخيو سلام نحو مريم صغاز ملاك زيابير مساخيو ان كان استبارك خينا كرسوفر يسوع استبارخيو سلام نحو مريم صغاز ملاك زيابير مساخيو ان كان استبارك خينا كرسوفر يسوع استبارخيو سلام نحو مريم صغاز ملاك زيابير مساخيو ان كان استبارك خينا كرسوفر يسوع استبارخيو سلام نحو مريم صغاز ملاك زيابير مساخيو ان كان استبارك خينا كرسوفر يسوع استبارخيو سلام نحو مريم صغاز ملاك زيابير مساخيو ان كان استبارك خينا كرسوفر يسوع استبارخيو سلام نحو مريم صغاز ملاك زيابير مساخيو ان كان استبارك خينا كرسوفر يسوع استبارخيو سلام نحو مريم صغاز ملاك زيابير مساخيو ان كان استبارك خينا كرسوفر يسوع استبارخيو